0: أعطيناك الجوهر فصلي لربك وانحر إني عشانك ولا تعصي
1: حرك تواصل بالصبر
2: غس الموتى لافي لي مور
3: اللهم يمن كتابها ويسر حسابها اللهم يمن كتابها ويسر حسابها اللهم يمن كتابها ويسر حسابها ديري هانت هي هكذا اللهم يمن كتابها ويسر حسابها اللهم يمن كتابها ويسر حسابها اللهم يمن كتابها ويسر حسابها لا اله الا الله محمد رسول الله اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم ثبت عند السؤال اللهم ثبت عند السؤال اللهم ثبت عند السؤال اللهم شمها ريحة الجنة اللهم شمها ريحة الجنة اللهم شمها ريحة الجنة اللهم بيض الهوجة هايم بيض وجوه تسود وجوه اللهم بيض الهوجة هايم بيض وجوه تسود وجوه اللهم بيض الهوجة هايم بيض وجوه تسود وجوه ولي وليدها
2: لي فام لاف لي فام
3: المهم الدم ما كانش
2: Les hommes lavent les hommes. Découpez le linceul.
3: هاتي هذيك الورد الفار بسم الله لا اله الا الله محمد رسول الله استغفر الله استغفر الله
2: parfumé
3: ماشي خلاص سي
4: C'est quoi?
2: Faracha.
4: Faracha. Faracha. Fa fa fa fa faracha. Faracha. Fa fa fa fa faracha.
2: Ta'ira.
4: Ta'ira. Ta'ira. Ta'ira. Ira.
2: Ira. L'avion.
4: Ta'ira. Ta'ira. Ta'ira. Ira. Ira.
2: Tu veux connaître l'abeille?
4: L'abeille, oui.
2: Nahla.
4: نحلة نحلة نخلة نخ نخلة نخلة نخ.
1: Et maintenant, tu m'avais demandé d'apprendre à écrire ton nom.
4: Ah oui, Kenza. Explique-moi.
1: Alors.
4: Arabe, on écrit à l'envers ?
1: C'est à l'envers. Si on prend l'alphabet français. Mais pour les Arabes, c'est à l'endroit.
4: Et chez les Arabes, nous, c'est à l'endroit.

0: كاين واحد في رجله عمو حل في رجله ان شاء الله.
1: رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: Enterrer les morts. Les hommes enterrent les morts.
3: Thank you.

0: حيثيات وتفاصيل المسابقة الشعبية
1: وعملكم هجمة لزاتلت إكسبرمنتي.
0: والفنون. يحضرنا عبر الهاتف عضو لجنة التحكيم الشاعر الكاتب خالد.
2: الصوت الأول هدف لمنتخب الصومال، صفر لمنتخب الكونغو. الحارس عبد القادر عالي طويلة إلى الأمام، البحث عن بحور الأكيد، تقدم من جانب عناصر منتخب الكونغو.